نرمي خيوطي على الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

ذين كاس نرقس الدوح الحقوق ردوفون إما إن إد الدوغني تتكبرت في اللزق سنتروخ نغيت ألا تحيي.

على خير رح نقريد يذكر رضيع. اي غس في اليدن واش نبدا دي دي كفرا اين اتقنت وكوانا اوين ايبق زكت سننتيني اقمنا حنك ايجا ويكيد يد ملك الارنا اقلينتي ويتوريد فلتي بالارواح يا اخي دكتي يحر الله اخي.

واني شيت تنحد وجري اي غير خلف ربي تكريت رزق انت اضنحت اسانه وتيا وجراحت ببندي.

يحيي الأشجارات اللي قور ننسى غيت وقوع في سر اللي بلاد قور يا غيت تسانو تشدر زنقي سيزر السيف إيجان وإن لغا أزاوات نقرى المحب تطار.

بطني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم